0: فدية الحارة يعني هلأ بعد في ناس عم تدب بغراضة وتمشي وفي ناس مشيت فإجمال الحارة 99% فدية
1: 当地居民表示，以军的说法毫无根据。
2: هي كذبة كبيرة إنه في حزب الله وفي حكي فاضي هون ما في حدا بمنطقة سور كلياتها ما في حدا هيدا هي كذبة كرمال يخيفوا العالم
1: 伊朗武装部队哈塔姆安比亚中央司令部8号发表声明说